بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے میرے رب قریب، اے میرے رب قریب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. میرے اللہ بہت گنہگار ہے، اے اللہ ہم سیاہ کار گندے ناپاک، اے اللہ تیرے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ حجاج کرام نے عرفات میں رو رو کے کیا کیا مانگا ہوگا. او بے اللہ دا حجاج کرام، what would they must have asked for in the plains of Arafat. اے اللہ with the برکت of their tears at Arafat. او my beloved اللہ forgive each and every one of us. یا اللہ forgive us, our parents, our wives and children, our brothers and sisters, our family members, and the entire ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh my beloved Allah, forgive our major sins and our minor sins. Forgive the sins that we committed knowingly or unknowingly. Forgive the sins that we committed in the light of day or darkness of nights. Oh my beloved Allah, in these Mubarak days also, we did not restrain ourselves from haram. Ay Allah, nafs and shaitan have overpowered us. Ay Allah, the ummah at large, even in these Mubarak days, oh my beloved Allah, so much of sins are being committed. Mere Allah, how can we expect then the rahmat? But oh my Allah, don't look at our sins. Don't look at the sins of the ummah, oh Allah. Don't look at the sins of the ummah. Oh Allah, look at your shan of rahmat. Look at your shan of being kareem. Oh Allah, look at Rasul Paak sallallahu alaihi wasallam shan of being kareem. Ay Allah, with the barakat of my beloved Nabi alayhi salatu wasalam, tears, oh Allah, forgive each and every one of us. Ay Allah, bless us with the best of dunya and the best of akhirah. Ay Allah, bless us with good health. Oh my beloved Allah, do not test us in this world.
Do not test us with poverty. Do not test us with sickness and diseases. Do not test us, O my beloved Allah, as you tested the Anbiya alayhimu salatu wasalam, as you tested the Sahaba ikiram, as you tested, O Allah, the Awliya ikiram. O my beloved Allah, we are not deserving, O my beloved Allah, of your rahmat, we know that. But O my Allah, you love to forgive. Ya Allah, therefore do not test us, just forgive us. Ya Allah, forgive us. O my beloved Allah, bless us with good health. Bless us with spiritual health and physical health. O Allah, bless us with rizq-e halal.

الحمد لله والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا

الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة.

0: 是。
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الأول. صدق الله العظيم. اللهم أنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين.

الله جل جلاله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله كيسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے.

محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا رب كريم، يا رب كريم، اے میرے رب کریم.